لاقيزتهم من يشكت وهم لا يتم من يقرفنا قلاقيزتهم من يشكت وهم لا يتم من يقرفنا تمرس سابراكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند مرادوشو مرادوش كيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرادوشو مرادوشو.

0: بابي حسين وبابي حسين كارا بروني كا تجبي خويتي رناب مالا باو
1: اول شطخور جو
0: كابي سكراش قويت مباركي جابي خور ليخي ازعاج زن
1: تي بزدري
0: اريزي بسريم

ونوشا وبم نخر ونوشا ايوان سارتاي ببايزي عربي فرداشتي باشي عربي همويشا وبجي عربي من هرتوم دويدو ايوان سارتاي ببايزي عربي فرداشتو فرشي عربي

0: بيت شيك فوش لازم ماشي يا تم زانيا دي خبر ابو كلا فهمت ده خويا
1: فهمت ده خويا فهمت ده خويا
0: قلت جزيرين سري هر كسي دنين فايتناك تد ماشي بيا طوال شاشه شغلت ما بيعرف يتروشك فاربي يا زبر زمان بورا صالو ما حتى كيف فهمت ايش خبر كارك كثير وجمره يا صبيش ترى يا زمان رجي لك رابا تدور اخو ناسك
2: شو ملفاني بجار حط ملفاني بجار اخا فلان تبل بال شو خلامك بين

0: بابي حسين وبابي حسين كرب روني كا تجبي خويتي رناب مالا باو
1: اوه تخرج
0: كابي سكراج بيض مباركي جابي خرليخي ازعاج
1: تي بزدري
0: اريزي بسرم